وحبيبتي ليلى كذبت علي لليلي لليلي لليلي والله ما سمع هذا هون من يسمعونه لليلي لليلي الصوم بالكامل لليلي لليلي ما يعطيكم الصحة الإخوان الإخوان الجالير ما سامعينهم لليلي لليلي لليلي لليلي لليلي وانا كنتي وعزولي بقري وجمالي بقري وجمالي تم تقولي ليلى شوفوا شحنالي تم تقولي

0: حياكم الله. والله أصحينا بيكم صحتكم. ميرسي.
1: In the desert, the night reveals a long line of bright elemental twinkles. The stars stretch horizontally.

من منا الأصم؟ أم أن هذا الصمت المطبق صمت أبدي لا يعني سوى أنني قد مت؟ ألم يكن يجدر بي أن أعلم هذا؟ هل خمدت الطبيعة عن النبض؟ هل توقفت الطبيعة عن احتوائي؟ أم أن صندوقي هو قبري؟ أأنا ميت ولم أعي ذلك بعد؟ فكيف لي أن أسمع الانفجارات حتى الآن؟ أتراها أوهام رأسي؟ ألا تسمعها أنت أيضا؟ أهو صندوقي عازل للصوت كذلك؟ أم أنني أصرخ في وجوه صماء؟ يا قمر الحبيب أخبرني أرجوك.

من منا الأصم؟ أخبرني أرجوك، من يغض الطرف عن نداءاتي؟ من يتجاهل ندائي؟ من يتجاهل صراخي؟ من يغفل عن صرخاتي؟ من يتجاهل طرقاتي الغاضبة؟ من يصد عن طرقاتي الغاضبة؟ يا قمر الحبيب، اجعل من ضوئك منارة فوق صندوقي، وافضح أولئك الذين اختاروا أن يغضوا الطرف، من انحازوا لزرقة الصمت البارد بينما وجودي يتلاشى في حمرة النزيه. يا قمر الحبيب، كن عيني في سماء الخلود، واحرس صندوقي ممن تسول له نفسه أن يفتحه، وكن أذني الممتدة نحو الأفق، وقبل فوات الأمان وقبل فوات الأوان أخبرني من منا الأصم.

0: غرفة أجهزة
1: غرفة البيجامة
0: لباريس.
1: غرفة
0: مختلفة
1: عن التي تتواجد أنت بها.
0: غرفة
1: مغلقة.
0: يخترق جدرانها أصوات من الغرف المقربة.
1: تطفو همهمة الأجهزة الكهربائية
0: بالجزء الأمامي بالغرفة.
1: قد مضى
0: 4 سنين على رحيلي من مصر.
1: 4 سنين على رحيلي من كل مصر. يوم ماذا أفعل؟
0: أتردد
1: هنا
0: كل يوم.
2: أجلس بغرفة بجامعة بباريس. بباريس. غرفة مختلفة عن التي أجلس بغرفة بجامعة. أجلس بغرفة بجامعة بباريس. جامعة باريس.